سكاتش ان باش لمردي هي سكاتش ان باش لمركدي هي سكاتش ان باش لجودي ان بوز لفاندردي هي سكاتش ان باش لسامدي هي سكاتش